0: بالظبط.
1: الحمد لله
0: هو
1: الحمد
0: يعني
1: لله الحمد لله
0: لا
1: يا رب.
0: انتي ما شاء الله يعني ليلى فضة موهوبة جدا وربنا يوفقك ولفتي الانظار وبقيتي ترند ما شاء الله يعني
1: الحمد لله
0: على السوشيال ميديا. الف مبروك ليكي وكل
1: ربنا
0: التوفيق
1: يخليكي.
0: والنجاح
1: ميرسي
0: ليكي،
1: قوي،
0: نورتينا
1: ميرسي جدا،
0: وكل سنة وانتي طيب.
1: ميرسي
0: ليلى فضة.
1: للا
0: للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا فضة
1: للا فضة
0: للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا.
2: انا واحده عارفه كويس عايزه ايه وتعبت شفت زفت وصلت فين مش ناسيه مين ما كانش ومين ما قالش. مفيش بنات بتراب امال ده ايه بتشبي على ايه ده مش بالي مش طايله مني حاجه غير لا شيء. يا حبيبتي عامله انك حبيبتي ليه يا حبيبتي قولي عايزه مني ايه. انا شفت وشوش بتنافق يا ما سمعت كلام في الدار كتير كل عامله كومنت لبعض وتتحرق.

0: مقفل يا ابني كذا جيم، تعبت دوت لاج لسيت وفين، مش ناسي كل مين باع اوجاع اوجاعي تكتر اسال ابي الدواء فين، سمست جيلي فلوسي جات لي مرتين، لا مش زميلي اشتخد قلمين وانا مصري نيلي، فانت غني لي ويا ارض ميلي هو ليه اخصمي ليه، فكك منا وطرقنا وما تقولش غير في كلامك، وده ياما سهرنا وطبقنا وطبيعي المكسب ده معانا، وشلتكم كانت حزدانه بس فوق ورلت جوانا، وانا كنج في ضرب التبانه اسمي مش لبانه، اوعى يجي على لسانك. طب ميمو ميمو ميمو ميمو ودا ودا ودا ودا عامل فنان وانت كلب الماده ماده ماده، فاكر ميمو مش هيحاسبك على عدى عدى عدى، ولا هتخلينا اضطر اغلط في الوالده والده والده والده.
1: بوم بوم سيفي انتوا نصكم كوم، الا انتوا ربعتم توم، دليتكوا فل الفل بدوني تبقوا انتوا شبه دون دون، ميدل فينجر زي هانز مانج لوحدي انا معايا ماتش السنه دي، بس لو مش واخد بالك فترند عني ما خرجش، عنده كرفيو قبل ما بيتنسيش زي البرفيوم بيتكلم عني، بس ده انترفيو عملت بيك صرف على الانتيريور 3-4 مليون كسدي قوي وميدل سبيتش مولتو كلامي بيتنفذ زي بالظبط ما قلته، بخش ما سلمش كوز انا الدكتور بلغي لو ماليش مزاج اسمع صوتكم مجنون، خافوا مني طلتيش بغل مفيش من ابو ودي المان قلبه كان لسه هيرغي، قلت له لا هوست تحكي لي قصه حياتك تتهبل بقيت بس عن هتصاحبني كارتي فريق عن كارتي فريق عن اسمي، قول لو كان في شيء مش عاجبني خد لك سيفتي وفكك مني.